0: وما جوني هالو
1: افريقيا برا سول سول فرا شلون الشباب اللي بسوا بلا فرا بسول سول عرفوا اللي صار رايق ابو سلاله في بيجا سمول درايف كنت اقوى بريك فاشو ولا سريع فاهم كيف راسي قلب الثاني وغتينه قالوا رجاني يا ابو الروبون